0: عنها بالناز خبركم سمعتنا من دلاو على عربي راديو بي بي سي انه جميرو سلطان بريزيدنت نت كم زحزز اوج دبرتيون جبر ميكائيل تجراي ابها غراو مرصا ايتسات فنيلو
1: حوحات سكيركو غورو زدل زلو نغر طاي سلطاني تقوا يوم مرصا خيغبر ويقدم مرصا ناكم زل قوامات يوم نهز تجراي تزم كفوت حود اليوم يوم زبل امنت يبلي
0: منستر زينا إرترا نبلتقنان تحلقتون بترو عيسوم قمتات تسقطتات بريمير لغن اف اي كابن
2: أرسنال عجون صوتي متيوالو كمانشستر سيتي سوني مس برنلي تغور صوتا منال واش برنلي وريدا الكاغن شلل كم زيتو لارغوسي
0: حصرت زينات اتونا لونا لاين صغابي سناي مكتتال أبزي أوانزي تغراي أبي هقراو مرز آي تيوبيا كتساتف كم زيت خيل سلطان كم زحازز أوجة دبرتيون قبر ميكايل أفليت ألوم بميليونات زغوط صار هزبنا أبي بوتو إيلن ويتسديد إيو ويتمزابي لإيو إزت رحونا يكونن حزوون أبنا هلون حدقا إزلو مرز آ كنتفقكو منا ناتبهالة أي كايدن اتحدقا نقدم كإلا لوو مرقق سلام يدل إيلوم هقراو مرز آك كايد حيدت سمونات أبز ترفليو نزي تزاري بوزلو أبز قدين تنتاني بوليتيكا أي تاماني العالمايو أزراري من إلنا
1: أبز تقرأي مرات عن مقوار براسي نسنا ذات أكمشين حزو يقونو مسكالو تبتغالا لمستناي معقلاي منقست الرخو نقرات بسرع تداليوم زون حيكونا فنياتو طمناي منستر مساقيتات تو ركووني أول لمن كومونيز أنحن زحالة فسالة ستر بعد عامات زي رسوخ على قزيه دليو عالرجمنت دليو ادخالي دماء لعلي 4% سخوون ناي تقرأي مرات ناي تقرأي منقست قوز تريكونا زلعلي عم منقست النت معنمي هالو معنم نمارات أزخوون كونديسيب انفيرومنت يلن زبلنا دكتور دبرتين أنا ون شير غوري بمدلو درجاون نزخوون يلن ناي مارات مزقابون يتقابرن ناي بارتات مزقابون يتقابرن سلديهم كلهم أزلي لو لقوان أب تقرأي مارات عمقواري كاليو الكريم حسابي كالن
0: أبها قراوي مارات مستطاف زتا مزقابو ويدوما كم زساتفو وقعو زقابرو ناي تقرأي بوليتيكا ودبات هلو يوم
1: تاتغلل تنقر نوزخوون كونديسيب انفيرومنت يلن زولك زلقو ناي مرستي مزقباك كبرزك على اللو ناي فوليتكا بارتات مزقباك كبرزك على اللو ناي تمرست مزقباك كبرزك على اللو انفيرومنت يتفترة ولاتهم كالو تنتزولو وين عوالاتكم كتمرسو ومتدلوشي دلوات ديهم تزبالو وين دلوات سخونو يمسلن مس مرسا بتعز اللو خونتا تبتقراي مرسا مقبارزك على اللو خونتا تيتمشاچوين تما خلاي منقستوون ناي مرسا وطي تخقوات ارو لزغيل ادلوون زمشاچوين يمسلن عال تقراي زل كالاي نمرت عن مخاد ناي مجمع رقم كله مال أزقبو ناي جزات صفحاتن يعلو منقدفو توانا نجرجين نعوز خوون سنعمرو على محاور سبك في الترنيرو مرت آخر اللوجين نتاعي زلا تقرأين كوكل ريبريزنتيف يخوونن ناي تقرأت أجم أدرس قبريت خلنا
0: تحمس أنا حموشن ميتاوي أبتحت من بحدار تقرأي زركب هزبي كتمرس تدل دخا أي تدل تبايلو مع استحاتيتو ناب كم زعينت مدم دمتان مبصحة هزب تحت تدي خوينو ويس حدا ودبيو كوسنا لوزخل
1: unfortunately انتاني مثلك ناي هزو تقرأي شتو انت هزو تحاتيتوس تهزو مسالات و exercises قورو اللو environment تيكونا نزلنا كومو ونيس انحنان كومو عينة experience وني بلان
0: سلاز بخوم اقاس الالو
1: زي عبي قالس در ليون ديو واتيبر 10% ديا 15% تاريفات زلا مريت زلو سب سب يولو علاوي زبل politika تحساسوا زلو ودو politika party politika تحساسوا عينة التخصص هذا لو political party كسب مات مكلاس كدليو. قنتا حنت نجار قنت بتزن arrangement توصيدنا نت ملعته زي الرعاقس من قد مرت أجركي لو تخمت يخل دون تلكنا يمتن.
0: برد مرت إثيوبيا هوحات زي حقاو إيويلو كاب حقاو نت تسريزو إيو إمو حزر ما مرز آي كايدن يبلالو كم حدو الدب انتا إيوم كعووتو زدالي زلو
1: بتقرأي درجة انتوسيد كيو هوحات سكيركو غورو زدالي زلو نقر تاي سلطانيو ناي هوحات مارحينتك حزوة زدالي زلو ناي بوليتكا سلطانيو عمناي تقرأي قداي نحنا عناخ نفسن زقب عنا زلكو عميام حزم زلو وزيام زغورو زلو إسالازين منتا إيوم تقوى إيوم مارز أخي قبر ويكادم مارز أنا كم زل قام عتيم تلكني نهز تغريت عزام كفوت حود عليهم يوم زبل إمنت يبلي كم يكون كم تزغو النيرو قدم زقبام سزوي مزرابي نيرو مسز تزرعيو تزوي تزلو قنات تزلو استات استرديو نهادا بوليتكا قام تكونا نهبركت ول بوليتكا تحصوا زلهم بوليتكا ودبات نمل وي بوليتكا ليكان تحصوا قمت توي كم زقب عنيرو زيت بحو حتى تحز النه قام نهز تغريت كات أجم نموزع تحسي وستجبر أيزولم نتبلد. رياليتي مرت أنا مقوار كعلي يكونني. السوء يكونن أي كلام. تحز واحد حز وزن يقام قد نهز تغريت كات حندلي يزولم نتقربلين.
0: سلزي مساء تغريت انتايك خوان يزد اللزلو.
1: انتايك خوان يخل نزوال كيوجي تحدا زلو تحز النه سلطان حز الله خذ زلو نايح واحد أكل كيدو مسمع على من قصدي كدر هذا رسولي تزعبه تقرأ زو ترجم زو نسيو. تزنور arrangement እንደቆይኑ አይት ማከላይ መንግስቲ ይሁን ታስለዝደሊ መቀደራ ደርሽሊ ዝብልነት አለኒ እቲ ኻሊ ግን እንድሕርገይ ኮይኑ ግን ታይቀውን እቲ ናይ ማከላይ መንግስቲ ስልጣን ቫይለት ገርካን ይኻብልዩ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲውን ክድግፎይ ስለዚ ታቀርስኩም ክሪዩ ካም ማዕረብ ክሳብ ኩይናት ተጠልኸልዩ ናው ኮሙን ፈትኸልዩ ዝውን እቲ ኻሊ ፖሲቢሊቲ ሲናሪዮ እቲ ሳልሳይ ክኸውን ዝኽእል ግን ኣብ መንጎ ናይ ትግራይ ፖለቲካል ኤሊት ዘሎ ጎንፂ ክሳብ ደብስ ዝረክብ كاون عقب حليفو ببو علمنا وقونس خساب زعاتو ما خلايا من قصون سوء كبلي خيي سلازي كاب سلامة وزرر كسع سوء مبال كاب سوء مبال كا كساب كوينات مولع كبت الحزقل كوناتات كفت تاريخي ما خلايا من قصتن نايتقراي political elites including حوحات positive engagement كنك قور الله political discourse يبليو يو سين دحرزي تاقيرو باتزنور نايو من قدق نفوتحين خيلي
0: اي تاماني إل ألمايو كبرت هابلي
1: يعني لي
0: منستر زينا إرترا أيتيمان قبر مسكال قزا أود بلتقنا إتيوبيان أمونات دقفتون كسرات تحلقتون تقبارات إتود بنم مخناي دارت زحالو في أمكبل وعيسوم إتهاجر نقربا بتاقنات انكفت أبملا أكرنا أفريقا زي من رقاقات فترة اللاب موالد ما كسيسوم عود قبر إكزابير
3: منستر يمانا زد حرواي زقربو كسي نمنقست بلتقنان تحلقتون اب منتاي فولي قداي مقانو قوا انتزي ملكته اب زحالفة سامنتي امباسي ايرترا اب حبرات منقستات امريكا نتوم مزقب سبقاوي مسلات ايرترا تقعيسوم نتي ممحياش زمدنا امريكا ايرترا زتقاو مقالة سبات امل كتو مقلزي او تيو منبارو اي رسعن اتي بعسران تشعاتن ميا زياز تزرقح مقلزي اتوم نزي اواناوي قدايات امل كتوم بزتفلالي منقدي رئيتو تاتم أربو زلو والكسبات نزعة تنتنتي تمثيلهم زقربو تقفلتي لوبيتات مخانم بمتقاس نتتفلت إرو زلو تسفاتات المزراق نابزبا ليز تمرسات الرخاتاتهم تمليسهم ترت آرتات كأتو يفتنو كم زلو وعيسو نيرو أتو يومانا أبتي أب محبراوي مرخافيتات إكس أبزرقحو تصحوف أمونات سعبتن تهالقتن بلتقنا حجوون نتي سورت أنكي نايتي أبزوا كارن أفريكا زلو كلولاو يمخنيولو ألو بمبال أبلعلي أديسابا سلسته فليات كريتات تأميتو قدامي إتيبيا مس سوماليلاند أبترق التشعن عسران أربعة زفرمتو نأدي سابا أستات عسرا كيلومتر قماقم بحر سوماليلاند نحمس عامت كراي زهابة مذكر مر ردادات عيسو قال أي بقهود والتهدراوي مفر راح استدقفة بوادب عسب بلو لو ألاوي أفدق بحري نمر رقاس زعلمة زي حلل ناي ميديان ديبلوماس نوفر مخوانو حابيرو سالسايد ما إتيبيا أبكونات حد حد سودان اتقبروزلا مت اتتاو تعيسو بزد ما منغست إتيبيا أبل علت زوبا كبيدن بزحس أفحي زلو ون سعبين فات إيرو مهلاو زرزيرو እቲ ሚኒስትር ነቲ ኣዲስ ኣበባ ተቐርቦ ዘላ ኤርትራን ካልኦት ዘባዊ መንግስትታትን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኪዳን ሓይልታት ፈጢረን ውዲቲ ኣልማ ኣለዋ ዝብል ትረኻ ነቲ ሓቀኛ ምንጭ ናይቲ ወጥሪ ንምኽዋል ዝግበር ግሉፅ ፈተነ ክብል ነፂግዎ እዩ
0: حزد ما حصرت زينات از كنغركم اب ديموكراسياويت ريبابليك كونغو تخسيتو زلو حدش لبعي حمام ايبولا بو حدوس سان حموشن سبات كم زقتل يغله صلوم ابتي اب مبرااوي زوبا ايتوريز ترعي لبدا استات كلت 146 سبات كم استلخفو ما خلقو زصرن مكل خالن حمامات افريقا حبيرو نوكلت تهاجر كم اون غربا بتا زخونا يوغاندا اندو سودانن زساتف حصص اخيبا كغبر صويعو ايبولا اب حلف حمسة عمتات أب أفريقا تراي أستات عسرت حموشتش حسابات قتيلوم أبي كبيد كنات زركبا روسيان يوكرينن لومي مروحات كنات تلواويتن كلتي أمو قنات نفس وكفم كلتم إتن حموشتن مروحات لأي عملو زبازحو كابتوم موسكوز فتحتوم يوكريناوين كابي كلتشحن عسران كلتانات حيزوم تتحيزوم سأنحو مخانوم بريزيدنت فولدمير زيلنسكي قاليتوم أب مودعتان نقستي نايتي أب نيوزلاند زركب محبرسب ماوري أب بريطانيا عودت كايدلا تا مس نوغوس تشارلس سالسايز تراخبت تا آري كوني كوني نقا واي هونو إيتوبو تباهيلات سواع نقستي أب كلتشحن عسران أربعتن نب زوفان دحرم ديابا نفل ماوانيا نب نقسنة بريطانيا تبتسح زلام تا كبابوة نوغوس كينجي تويتيا زودز ورست نقستي أب تاريخ ات محبرسب زنقست قال ايتي قالن استيتي ام عبايا تاري كوني ديمتا اتاي رانكي يقرتا عبايا تاري كوني ديمتا اتاي رانكي كاهو فلاميت نقستي انيرا صوتات بريمير ليج انجليز كابلوم جميرو كساب سونيك كايديوم بتوساخي ناي اف اي كاب ناي فصام صوتا ون كايديو نوانجا اف اي كاب حويسو اب بريمير ليج ز كايدو صوتات غمتات بزملكت عوت غبر اكزابير نتنتان سبورت نغا ولد جورجس حاتي تورلو
2: كنونا وصيت مخادنا كلتين غانتات حجي زلو اقوام اندحرينا زرخه بايكون السماين مريتني بفلاي بوغل مايستر سيتي اندحر كزرب توينه بفلاي ابزن كلت صوتات زكادتن اتمسمر متقعتي ازيو حيالن نزخنت غانتا زفرحني زخا اماراسي اتقعت كم زلو متن بيب غاريلا غانتو ازيا حيال نكون تخرالا مسون مس ارسنال زلو اناي بريمير ليج وانجا موسال زلو تمتم حيالنتو ارغاغسكيلي تشيلسي بانصار نحري خا سلطان سوغي غابز عمز كلت زي سلطان سيغا مجمران ماريسكا غاتو دحريون روزينر سيغاتو سلازي حجي بيغزي وسلطاني كالوم فاركلانس سلطان زلا وطيتان دحرينيون ازي ازي نانكول كلي زخي زلو سلازي بز مسرت ركمنا كلتين غانتات اب سنبت اب زكاي ناي اف اي كاب صوتا انا زراحو كين سمعني باوت مانشستر سيتي خمزه زومكا غمتي خل
3: انا بريمير ليج كنكركلنا دما اب سومون تصبيت كاب زغبرالوم صوتات حد ارسنال انصار برنلي مسلني بخامز زازم يمسلكا
2: أو أنت مثلاً يقول أنا يلبسون بريمير ليج بزح دراما تستحوس وصوتات تاتي وخوين زغط صدق لب فلايك أبورح مياز يعني دحرت أرسنال دنبرا مرحينت درجة عند فنو تمس يعني را دحرون مانشستر سيتي تركيباتا دحرون مانشستر سيتي مس إيفرتون نت بمدربة أرسنال كروب تصفح تركيب كيلا تلازي أرسنال حجون صوتي متقارلو كمانشستر سيتي سوني مس برنلي تجور صوتا منالواش برنلي وريدة الكاجن شال الكم زي تولار جوزي منياتنا بريمير ليج أنت كل الحيالاتين بس ما سرت برنلي مرارس لدرجة نت خوين متوح نتبي درجة زبل أتحسوا يبلهم زنا تاجانتا كبر داخلي. بمنصور جن أرسنال قبل علي ويستام درخوا عود ملو تسفاس لزهوم مخاسيتي تموت أمس لزلا أجرقرم. طبعا مس برنليز جورس أوتا أزي أزي وساني معوات راح يكون نقول بزحمس لزلا اليوم أنا تومان سيتي أوريدي بقول بليس أتمنى بنتو جن أرسنال تقول لزلا أرسنال بتيهون بتي سعرهم كنزوتو زون ناتي قمتي.
3: بحافش جن أبز عامة سبورت تعواتي تكون جانت. تا وي وانجات سعر من يالك تقمت
2: انا خمس كاتل زلخو زي ترتر بناتي ريتو بناتي تزبتي انا 8 ميتويت ارسنال كتوسد تخوللو ارسنال تريفو على صوتا مس برلين كريستال بالاس ني منالواش ناي كريستال بالاس صوتا درب ناي لندن كوني غيري قليل ايكونن جن بمانشستر مانشستر سيتي ازيو حيال زغنا مسور متقعد هاني صالا ابن حلفا سامنتات جن مانشستر سيتي نتاي صباح مس تشيلسي ناي اف اي كاب صوتا لو ناي غلبت صوتها تبيعي ساعات قلبت ببين من ساعات نقلت مزيا دهريو أزينا قلبت صوتها مس بورماوس تبيعي بورماوس كان ب Champions League European League نخطأت تكال زلاجانتا عشر شديشة أكلت لا صوتها دي سعرت كمهانة متن زين مانشستر سيتي خبداي أما ترى شانه مانشستر سويتا أنصار أستون فيلا أستون فيلا لك كم بورماوس ناب Champions League نمتاو تكال زلاجانتا كمهانة متن ولا داب European League final أتي أنت هلو نسوي حسي كونن تروح سكون لازغل بPremier League ناب Champions League متاوس لازغنا نمانشستر سيتي صوتها زي كبيت كونا زبل قمتن تلزبسنس لازل أرسنال شامبيون نيموخان سمانيا ميثاوية إبلال الوازول أقوم كمان لنا
3: تنتان سبورت نقاول دقيرقيس أزيه مسكنك
2: يغني اللي عود
0: نلو معلتز بلنا يوم الدلواتنا زي أمني رمز خبركم سمعتنا توسخت حبريتاتا تنتانتاتن أب مربب حبريتانا www.bbc.com/tigrinya/bbc-tigrinya بموبال أب مربب فيسبوكنا واساب چانلنا ترقبوهم سلام
4: سلام انكو انا مدب انجلش تو غزر بدهن مساكم ابز قربا وان ستيفن وي ناي بي بي سي راديو 4 فود بروجرام ابز بل مدب بزعب حده كخشن زخل حدش روبوت اقربوم نيروم هجم بار تومن جيمسون بزعب روبوتاتن اوشت غزا زلوم طمن كزاروبيوم نتار استي ال ايلوم كزاراروبون كلو باينوميالس كلته زابالتو اكوب كتاتاتو يوم ازيوم زبس حوان رؤي زخونه وي بقليل زفلت ترقم زي بلوم حصر تسرعات حرقات يوم كم زيوم زأمسولو حرقات مفلات أقداسيو مهنياتو أبزي وقعوي الزرارباب قوانقو انجليز زوتورات سلزغونو هجي تومن جيمسون قداماي كفال نايتي بزعبا روبطات أبغزا زقبرو علال نسمع أمو غلي باينو ميالس كلتيزا أبالتو أكوب تتك إمام انتخوينوم إسكي نستو إل
5: A robot that cooks your meals. Well, for me, this is perfect. I don't like cooking much, so this would make my meal times short and sweet.
6: Yeah, it would make meal times much quicker and much easier, but I disagree. I really love cooking. However, nowadays, there seem to be many new technologies that are making life at home much easier.
5: Very true. So, while the robots take care of the housework, I can get some peace and quiet.
6: Yeah, life is much more relaxing with things like the Roomba. It's a tiny vacuum cleaner that can move around the room on its own, making sure everywhere is neat and tidy.
5: I love the future. A robot that cleans the house. Ugh, perfect. And what about the voice-activated devices you can use to control other electronics in the house, like the lights and the radio?
6: Oh, yeah, I've heard about those, like Alexa from Amazon.
5: They make life easier, but there have been a lot of problems with them too.
6: Yeah, I've heard that they have trouble recognizing some accents. And there have even been news stories about them recording people's private conversations.
4: Mzaba abgaza anitukomolom technology ka'lulun kollu, Tomin Jemison bzuhat binomial tatak imom. Izi om btawsah gisi way mastats amir stats amadu klita qala zuqom haragatiyom. Kam abinnat, Black and white kintakis nkhil. Hada gizye, kam, peace and quiet. Za amasolu naisim haragat kukhonun kollu. Hahan sab ka'a, kam, short and sweet. Za amasolu naikisil haragat kukhonu yukhuliyom. Balu hujji, Tomin Jemison bza abazom aynat mi'baletat. Nanabra naigile sinkilinna. Impairments. Zolluwam sabat, kam haishu kam zukhulu. Ka'lulu unkollu nisma ayyom.
6: While these pieces of technology are useful to everyone, they can really help improve the lives of people with impairments. Around the UK, give or take 13 million people have disabilities.
5: Technology can make people's lives better.
6: Yes, the differences can be night and day, just enormous. For example, voice-activated switches could help wheelchair users, since light switches are often high up on walls.
4: Asararaan aytom nitukomolom kiltak alat, bita ami agadasiyu. Mohaniatu turgum naiti nibluona gerke qiyer sila zghil. Na abinnat, sweet and short, kitibil ayti ghilin. Turgum zibhal sila zaybulu. Intakone gala haragat ki gala batu yukhuliyom. Buu matan kaa turgum naiti kinibluoz dalana yqiyer. Night and day, kinibilin kalana, a big difference. Abifilili zolo malatna kawunun kollo, day and night, inta ilnagan, kullu gizye malatna yu zokawun zolo.
6: There is also technology being developed to help blind people or people who have very bad eyesight. For example, there are glasses that can read documents out loud.
5: They could really help transform lives.
4: Abnaizi sabun madabna, Tomin Jemison gelegel abnatat nai binomials akafilomna. Abzi om abze wag awi kwanku angliz, zizi utaru hasar taharagat kwonun kollu, sim wakisil kwonu ikhulu. Abzi matse madab English together dagim kum tasambaruna. Salam kane.
7: Ra'ayi riga kuwa da irin tasa. Masu saurare Umay Masani Abdul Mumin ke muku sallama a cikin shirin namu na yau. A Najeriya yayin da jami'in siyasa ke shirin fitar da ƴan takara ta hanyar maslaha ko ƴartinki, kora ta turnike musamman a jami'a mai mulki ta APC. Shi me ya kawo irin wannan takaddama kuma me ya kamata a yi domin tabbatar da adalci wasu daga cikin batutuwan da muke fatan tattaunawa kenan cikin shirin namu na yau. Sai na kafa mu shiga cikin wannan shiri Rabi'atu Kabir Ranka za ta gabatar da takaitaccen labaran duniya.
8: Isra'ila ta ce ta kai hari kan shugaban Hamas a Gaza wanda ta ce yana ɗaya daga cikin waɗanda suka kitsa harin ranar 7 ga watan Oktobar shekarar 2023. Sanarwa haɗin gwiwa da ofishin Prime Minister Netanyahu da kuma ministan tsaron Isra'ila suka fitar ta bayyana ko an kashe Izzuddin Al-Haddad ba ko kuma yana raye. Shaidu sun faɗa wa BBC cewa an kai harin makami mai linzami kan wani gini a zirin Gaza da kuma wata mota da ta fita daga cikin ginin ba da jimawa ba. Ministan harkokin wajen China ya ce shugaba Xi Jinping ya amince da tayin da shugaba Trump ya masa na zuwa Amurka cikin shekaran nan. Da yake mai ɗan jarida jawabi gabanin barin shi Beijing, Trump ya ce ya saurari dukkan bayanan shugaba Xi kan dalilan da suka sa China ke adawa da batun ba Taiwan yanci sai dai bai yi masa wani alkawari ba. Shugaba Trump ya ce zai yanke shawara ba da jimawa ba kan sayar da makamai ga Taiwan din, abinda China ke matukar adawa da shi. To takaitaccen labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. An tabbatar da barkewar cutar Ebola a yankin gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Ma'aikatar lafiya ta Uganda ta ce wani mara lafiya da ya rasu jiya Alhamis a ɗakin kula da waɗanda suke cikin mummunan hali ya rasu ne sanadiyar cutar Ebola. Hukumar kula da harkokin lafiya ta Afirka ta ce mutane 65 ne suka rasu a cikin mutane kusan 250 da ake zargin sun kamu da cutar. Rundunar sojin Maldives na ci gaba da neman ayarin masu bude ido 'yan Italiya da suka nutse a wajen wasannin kaya. Rundunar sojin ta ce an gano gawa ɗaya a cikin kogon kusan mita 60 ƙarƙashin ruwa, sannan ana tunanin sauran hudun masu na ciki. A jiya Alhamis ne dai wasu masu nin kaya suka shiga ruwa. Kuma dukkaninsu ƙwararru ne, sai dai an samu sauyin yanayi a yankin. To ƙarshen takaitaccen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC.
7: To madalla a gaishe ki Rabi'atu Kabir Ranka.
9: Ra'ayi riga da BBC Hausa.
7: To ban labaran duniya daga nan sashen Hausa na BBC yanzu kuma sai shirin namu na yau, inda zamu mayar da hankali ne kan matakan zaben fitar da gwani a jami'in Najeriya. Lamarin da ke ta janyo korafi da musayar kalamai daga wasu masu ruwa da tsaki, musamman ma a jam'iyyar APC mai mulki wadda ta yi wa takwarorinta nisa a aikin tantance 'yan takara. To domin tattaunawa akan wannan batu mun gayyato baki kamar haka. A nan ɗakin gabatar da shirye-shirye ina tare da Farfesa Abubakar Kari wanda masanin siyasa ne kuma malami a jami'ar Abuja. Akwai Malam Bala Ibrahim, daraktan yaɗa labarai na jam'iyyar APC, da kuma Faisal Kabir, ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar adawa ta ADC. Za kuma mu je wasu jihohin Najeriya domin jin ra'ayoyin masu ruwa da tsaki da kuma sauran jama'a da suke sauraron wannan shiri. Kai tsaye baki, barka da shigowa.
10: To barkanmu
11: ne. Barka gare mu.
7: To Farfesa, idan zan soma da kai, kamar me zaka ce dangane da dambarwa da kuma abubuwan da ke faruwa yanzu akan batun zaben fitar da gwani, musamman ma idan muka dau kamar misali jam'iyyar APC?
10: To zuwa yanzu dai abinda ya mamaye fagen siyasar Najeriya za a ce kura ce ta tashi kwarai da gaske game da shirye-shirye na zaben fitar gwani din, da korafe-korafe da kuma zarge-zarge da ake yi a tsakanin su 'yan takara da magoya bayan su, waɗanda suke ganin cewa ko ana nema a tauye musu haƙƙinsu na yin takara. A ɗaya ɓangaren kenan. A wani ɓangaren kuma akwai zargin cewa zuwa yanzu ma babu wanda ya san takamaimai mai zai faru a wurin wannan zaɓe na fidda gwani. Dokar zaɓe ta ce akwai hanyoyi biyu da za a fidda 'yan takara, ko dai ta sasanci ko kuma sulhu, wato consensus, ko kuma idan hakan ya ki yiwuwa sai a yi zaɓe wanda su suke kira ƙato bayan ƙato. To a jihohi da dama, har ma inda aka ce an samu wannan lalama ko kuma sasanci wadansu bito fili sun kimeme sun ce su ba su yadda ba kuma kamar yadda ita dokar zabe ta fada idan wani ya ce bai yadda ba to dole a je ai zabe
7: tsakanin in takarkarin
10: ke to za a yi wannan zaben ne ko ku a'a me zai faru idan kuma za a yi zaben to ya za a yi shi saboda zuwa yanzu akwai mazirye-zirye da ake akan cewa waɗanda ya kamata a ce sun yi wannan zabe wato wanda suka rijistar zama yan jam'iyya da dama daga cikin su ba su ma da katin shaidar cewa su yan jam'iyyun ne ana zargin wasu hamshakan mutane sun shaƙi waɗannan katunan suna rabawa waɗanda suka ga dama to saboda haka zuwa yanzu dai za a ce rudani ne da hayaniya tamame ko ina
7: amma kuma professor me yasa abana kamar abubuwan suka sauya sosai musamman wannan batun maslahan consensus inda abin kamar ya fito sosai a wannan karan
10: eh to ni daga abin da yake faruwa shine maimakon ita wannan maslaha abin da yake faruwa a lokacin da dama wato kamar tilastawa ne waɗansu sun fito suna neman yin wannan takara shekara ɗaya biyu wasu ma shekara uku da suka wuce suna ganin cewa sun kashe kuɗaɗe suna nan suna ta kara da mazabu domin su samu nasara to lokaci ɗaya sai a zo a ce musu su haƙura su ba wani waɗansu ma sun yi zargin cewa tarukan da aka yi aka ce an yi wannan maslaha su ba su ma halasta ba ba san yadda ake wannan maslaha ba to saboda haka wannan yanayi na tilastawa da kwace da kuma rashin yin abu a fili da kuma rashin lalama to ni naga shine ya bambanta wannan shiri na sulhu
7: to kamar sabon abu ne kamar ya fito ko sabon salo ne jam'iyyu kamar suka runguma har ake ta samu wannan kace na ce
10: eh to shi dai wannan abu na lalama ko kuma consensus duk da kitintinin yana cikin doka kusan tun farkon wannan jamhuriyar to amma abu ne na ba sabon ba a baya abinda aka fi shine indirect primary wato wanda ake amfani da wakilai ko kuma delegate wanda shi din ma yayi kaurin suna saboda ana zargin cewa kawai ana sayar da su ana sayar da su wannan wakilan ne to saboda haka sai aka kawar da shi wannan shiri a kwaskwarima da aka yi
7: na gyara kenan dokar zabe
10: to sai zama sai wannan lalama ko kuma direct primary to direct primary kuma an dade ana yi in za a yi tunawa ko a jamhuriya ta uku shi jam'iyyun SDP da kuma NRC suka so su a lokacin da NRC aka fafata tsakanin marigayi Mala Adamu Chiroma da kuma marigayi Umar Shinkafi a SDP kuma idan an tuna marigayi Jar Musa Rado kusan za a ce shine ya ci wannan zabe to amma a wancan lokacin da gaske an yi zaben duk da yake an samu hayaniya da sauransu ta yadda waɗansu sakamakon waɗannan zabe ma sun bada mamaki za ka waɗansu waɗanda ake ganin cewa ba su shahara ba sun kada shahararrun mutane Allah misali Azaria a ce da Latu Sarki ta fi da ya kayar da tsohon shugaban ƙasa Jerry Gawan waɗansu wurare ma za a ce wani kafinta ko wani labura ya kayar da wani
7: ya bada mamaki
10: to amma a yanzu kusan haka mai ba zai yi ba saboda gaba ɗaya abun yana cikin rudani akwai zargi-zargi ƙwarai da gaske koma menene zai faru a takaice kuma muna ga wannan kaman nakasu ne ga demokradiya saboda ita demokradiya manyan gishikanta shine zabi a ba kowa zabi yawa daman sai abin da yake so
7: tunda muna tare da Bala Ibrahim Barma Karkata wurin sa Malam Bala Ibrahim barka da zuwa wannan shiri jam'iyyar ku ta APC tana gaba wajen samun wannan shakku da ake nunawa da wannan dambarwa kan batun kaman maslaha da dai sauran batutun da suke ta biyo baya kamar me ya haifar da wannan jayayya
11: to alhamdulillah mu arakul hala muna jin dadin abubuwan da suke biyo baya cece kuce da ake yi da shakku da ake nunawa da rigingimu da ake hange za su faru saboda mu a kullun muna nazari akan abubuwa kafin su faru kuma muna riga su hangen abubuwan da za su faru wata ila ma mu tsaya mu tattauna mu wasa kokolwa akan irin abubuwan da za su biyo baya mu samu ansa dan haka idan suka fito da koke-koken su mu mun riga mun wuce gurin mun san abin da zai faru wato mu ba sabon abu bane kusan tun daga lokacin da jam'iyyar mu ta yi kokari ta karbe mulki daga hannun jam'iyyar PDP wacce ce za ta yi shekaru 60 tana mulki mun san dama za a rika samun irin waɗannan matsalolin muka yi kuma maganin su muka tsallake wannan rijiyar lokacin da shugaba na yanzu President Bola Ahmed Tinubu yazo zai tsaya takara ba irin hasashen da ba a yi ba ba irin zancen da ba a yi ba ba irin sukan da ba a yi ba aka ce ma abin ba zai yiwu ba ba zai ma tsaya ba wasu ma boka ya ce suka yi mutuwa zai yi ma kafin a yi zaben to Allah cikin ikon su bai ba su dama sun ga abin da suke zato ba aka wuce gurin wannan cece kucin da ake yi ma za a wuce gurin mu jin dadin da muke ji shine muna koyawa kasar sabbin salo na siyasa saboda sauye-sauyen da muke kawowa suna tsabtace tsarin ne suna maida iko ga hannun jama'a muna nuna cewa jama'a suke da ikon zaben waɗanda suke so kuma duk lokacin da jama'a suka zaba abin da suke so shi za a ba su koda ƴan adawa ba su ji dadin haka ba
7: kai maganar cewa kuna tsabtace tsari kuma ƴaƴan jam'iyyan ku su suka fi kokawa galibi a jihohi da dama kan yadda kuka fito da wannan tsari na maslaha wasu suna ganin kaman ba a musu adalci ba
11: wato tsari na demokradiya tsari ne na masu rinjaye su yi abinda ake so su yi su mulki marasa rinjaye su yi korafi ko su yi magana amma wannan ba zai hana masu rinjaye yin mulki ba mu ba ma yi wa ƴan adawa ƙanshin mutuwa ba ma hana su fadin albarkacin bakin su amma abin da muke karanta musu shine su fahimci cewa iya ilimin su ko kuma karfin su ya tsaya ne a inda ilimi ko karfin masu rinjaye ya fara daga inda masu rinjaye suka shigo fagen to kamata su daga hannu su kyale su je su sake shiri su ma inda hali su samu rinjaye in yaso su zo a fafata da su
7: ana zargin gwamnonin ku ne suka mamaye harkar nan su suke sanya waɗanda suke so me kuka sani game da hakan
11: to gwamna dai wato shine kusan a mataki na tsaya na tsakiya a tsarin mulki na ƙasa a ƙasa akwai shugabannin ƙananan hukumomi a sama akwai shugaban ƙasa to wanda yake tsakiya kusan yana jin dumin sama yana kuma jin sanyin ƙasa ya kamata a ce ana baiwa gwamnoni daraja ta cewa su suke tsaka mai wuya sun san abin da ke faruwa